ما قدر يفهم العفسات صابروح واكوتي كل شونتيرك تمسا غرقات بوجين برونشي ما بين الريسك والطونشي الطونشي تموين تروح وين ما تمشي تحس بالموت وما تعرف منين تجي ولا جات عندها ما تدي دراري تحرقت قربت الناس قطعت بومبا في حمدي طرقت جات الموت اللي ما تسمع لحتى واحد فينا الموت اللي ماشي بالعاني تسمع نسا صغاري